0: Saksikan proses tersebut menggunakan telepon genggam sebelum meninggalkan lokasi dengan kendaraan militer.
1: جيتهم انه شارع شريان الحياه هذا بدهم يمشوه انه بعرض على الشارع مشان يمشوا موضوع اللي هي شريان الحياه الشارع فاحنا بالنسبه لنا حتى لو الشارع بده يعارض مفروض انه قانونيا يعني يبعثوا دوار اصحاب الارض وكل مثلا بدنا ناخذ جزء من ارضك لشارع مثلا بعرف هيك نظام الدول اما هاي يعني شغل عصابات وشغل انه ما حدا قدنا واحنا اللي بدنا اياه بنسوي
2: اقول لك مش خايف انا بقول لك يعني طبيعه الانسان صاحب المال بخاف عليه بخاف عليه يعني انا مش راح اخليه يهد بكل سهوله راح انا اهرب وادشر له هذيك اليوم اجى من شان يرهب بالناس انا والمستاجرين عندي ما هربنا ولا نهرب يا اما احنا بنضل هون يا اما يهدوا فقوسنا واحد خسران 3 مليون دولار شو بده يظلل يعني ها شو بده يظلل من الحياه عمري 65 سنه يظلل من الحياه فانا رايح اتبع جميع الاجراءات القانونيه حتى اخر نفس.
0: Media lokal melaporkan, sekitar 50 warga mendapat pemberitahuan lisan untuk mengosongkan toko dan fasilitas komersial di kawasan Al-Mastal guna menjalankan perintah pembongkaran yang telah diterbitkan sejak Agustus 2025. Otoritas Israel beralasan bangunan tersebut menghambat proyek pembangunan jalan di kawasan itu.
3: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Tiffany Raitama. Saatnya saya, Freddy Cahya, pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.
4: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti Festival Lari 5.